0: are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sauti Eritrea.
2: Zi drutsi Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنت حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشان فرغان كساب ساعة شومنت زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخلص

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وأستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم بعد قليل نبدأ بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود، وبعد الأخبار لدينا لقاء مع الأستاذ الكاتب الأستاذ عامر حقوس، فيمكنكم المشاركة في البرنامج عبر الهاتف 9419837.
1: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، نحييكم من إذاعة صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 24 من أغسطس 2026، ويتجدد كالعادة القناة بكم كل يوم الاثنين من هذا الوقت وحتى الساعة 8:00. مستمعينا الأكارم، من أخبارنا الإريترية، قررت النرويج ترحيل 6 إريتريين بالتنازل عن جنسيتهم، وأكدت دائرة الهجرة النرويجية UDI كتابيا قرارها بترحيل 6 إريتريين بالتنازل عن جنسيتهم النرويجية. ويأتي هذا القرار بعد أن تبين تناقض أقوال الرجال خلال طلبات لجوئهم مع تصرفاتهم اللاحقة، وعند وصولهم إلى النرويج طلب الإريتريون اللجوء إلى من الحكومة الإريترية، إلا أنه تبين لاحقا أنهم مؤيدون للنظام الذي فروا منه، وأدت ادعاءاتهم الكاذبة إلى سحب جنسيتهم النرويجية ومن ثم ترحيلهم. وسحبت دائرة الهجرة النرويجية جنسية نحو 20 إريتريا آخرين استأنف معظمهم أمام مجلس استئناف الهجرة، من بين 9 الذين نزلت قضاياهم أيدت قرارات الترحيل لستة منهم، بينما علقت قرارات 3 منهم. من المتوقع أن ينزل المجلس في قضايا الإريتريين 9 المتوقعين في ربيع العام المقبل. وأعلنت دائرة الهجرة النرويجية في 27 نوفمبر تشرين الثاني 2025 أنها تستعد لسحب الجنسية النرويجية من مواطنين من أصل إريتري منحوا الجنسية بعد أكثر من عامين من التحقيق في دعمهم للحكومة الإريترية، وذلك ردا على طلبات لجوئهم. يجري فريق تحقيق مكون من 5 أعضاء تحقيقا في قضايا 135 إريتريا يحملون الجنسية النرويجية منذ عامين، واستند الفريق في تحقيقه إلى منشورات وأنشطة هؤلاء الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا لنتائج التحقيق يتم سحب الجنسية النرويجية من آخرين، من بينهم 135 شخصا. جميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق يحملون الجنسية النرويجية ويقيمون في البلاد منذ 7 سنوات على الأقل. قبل 9 أشهر تم إلقاء تصاريح إقامة 20 شخصا، ويجري التحقيق في قضايا 30 آخرين. وبموجب القانون النرويجي يمكن إلقاء تصريح الإقامة والجنسية النرويجية أيضا إذا تبين أن المعلومات التي قدمها الشخص لطلب اللجوء غير صحيحة أو كاذبة. هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة النرويجية مثل هذا الإجراء، وأفاد الأشخاص الذين حكم عليهم بالترحيل أنهم فروا من الخدمة الوطنية الإجبارية والسجن وانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا عند دخولهم إلى النرويج، إلا أنهم بدؤوا لاحقا بإظهار دعمهم للحكومة الإريترية. وتوضح دائرة الهجرة النرويجية أن شكواهم لم تكن دقيقة أو صحيحة، ودفعت علما أن هناك اشتباكات طبعا وقعت بين مؤيدي الحكومة الإريترية والمعارضة في بيرغن قبل عامين الحكومة النرويجية إلى دراسة الوضع بدقة. إذن هذه هي القضية التي وجدت تفاعل كبير في مواقع الإريتريين الأسبوع الماضي مستمعين الكرام، وهي تعتبر سابقة قانونية طبعا، من المتوقع كما يقول المراقبين أن تلجأ إليها أيضا دول أوروبية أخرى، بما في ذلك أيضا في أمريكا وكندا، وقد لا يستبعد الأمر أيضا في أستراليا. على صعيد آخر، هناك أيضا قضية في سياتل الأمريكية، قضية المعارضين الإريتريين والمؤيدين للنظام الإريتري، حيث رفضت محكمة في سياتل قضية كان رفعتها جمعية تابعة للنظام الإريتري، وكانت أقرب أقامت مهرجان وجد اعتراضا، حيث القضية بدأت بعد مهرجان إريتري يقيم في تاكوما بولاية واشنطن في أغسطس 2023. الجمعية الإريترية التابعة للنظام الإريتري في منطقة سياتل أقامت المهرجان، ووقعت مواجهات واحتجاجات في 5 أغسطس. الجمعية رفعت دعوة ضد 13 شخصا من النشطاء والمعارضين والصحفيين الإريتريين في اللجوء، والجمعية اتهمتهم من بين أمور أخرى بالتعدي على الممتلكات والتسبب في أضرار أثناء الاحتجاج. أما المدعي عليهم فقالوا أنهم ذهبوا إلى المهرجان للاحتجاج على انتهاكات الحكومة الإريترية، وأنهم كانوا يرون أن المهرجان يمثل وسيلة أو قطاع لأنشطة مرتبطة بالنظام الإريتري. إذن ماذا قررت المحكمة في 31 يوليو 2026؟ الجمعية التابعة للنظام الإريتري طلبت من القاضي إصدار حكم مختصر لصالحة بشأن الدعائين، هما تعدي المتعمد على الملكية والتعدي على المنقولات والممتلكات الشخصية. لكن القاضي الأمريكي رفض طلب الجمعية بالكامل وخلص إلى بالنسبة إلى بعض الممتلكات التي قيل أنها تعرضت للتخريب إلى أن الجمعية لم تقدم أدلة كافية تثبت أنها كانت تملك أو تحوز تلك الممتلكات، وبدل ممتلكات الباعة 37 المشاركين في المهرجان، ولذلك رفضت منحها حكما مختصرا ضد المدعي عليهم. وفي القرار نفسه وافقت المحكمة أيضا على طلب المدعي عليهم استبعاد شهادات خبيرين قدمتهم الجمعية، وهو قرار صدر في القضية ذاتها في 31 يوليو الماضي. كما صدر قرار آخر بمنح المدعي عليهم $9,000 من أتعاب المحاماة في جانب محدد من النزاع مع رفض طلب إضافي قدره $1,200. إذن السؤال للمستمعين الكرام هنا، أين توجد العلاقة بين هذه القضية والنظام الإريتري؟ هنا يجب التفريق بين الوقائع القانونية والتفسير السياسي كما يقول المراقبين، والحكم الذي طلعت عليه ليس حكما بالتأكيد قضائيا كما يقول المراقبين ضد الحكومة الإريترية نفسها، ولا يقول أنه هكذا أو النظام الحاكم كان طرفا خاسرا في القضية. الطرف المدعي هو جمعية إريترية تابعة للنظام فعلا في منطقة سياتل، والأطراف المدعي عليهم هم نشطاء ومعارضون وصحفيون من الشتات، ولكن مع ذلك يعتبر أنه النظام الإريتري الذي يقف وراء هذه الجمعية طبعا خسر القضية، وبالتالي تعتبر اعتبروها انتصار قانوني أيضا للمعارضين الإريتريين. زميل برهان، هذه قضية كبيرة طبعا، وما زالت تجد تفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، ربما نعود إليها بتفاصيل ولأنه فيها أكثر من مغزى حقيقة. ونحن أيضا يمكن في أستراليا لدينا هذه الأنشطة وهذه الاحتجاجات ضد النظام الإريتري، وبالتالي الحكم هذا طبعا كسابقة قانونية أيضا يهمنا. مستمعين الأكارم، من أخبارنا الأخرى أيضا، هناك قراصنة صوماليون اختطفوا سفينة تحمل العلم الإريتري، وذلك في 20 أغسطس الجاري. والسفينة هي طبعا ناقلة منتجات نفطية اسمها SIPU1، وكانت ترفع العلم الإريتري، وقد استولى عليها 6 مسلحين صوماليين يعتقد أنهم قراصنة في خليج عدن على بعد نحو 163 ميلا بحريا شرق مدينة المكلا اليمنية. ثم تم اختطاف، طبعا كما قلنا تم توجيه هذه السفينة إلى الساحل الصومالي. وأهم التفاصيل التي وردت في التقارير الإعلامية الدولية أن السفينة تحمل العلم الإريتري، وكان عدد أفراد الطاقم فيها 20 شخصا، بينهم 16 هنديا، إضافة إلى سوري وسوداني وعراقي، وجنسية أحد أفراد الطاقم لم تتأكد بعد. المهاجمون كما قلنا 6 مسلحين قراصنة من الصومال، والحادث وقع في خليج عدن بالقرب من اليمن وليس قبالة الساحل الصومالي مباشرة. والتقارير حتى الآن تقول أن السفينة كانت متجهة نحو الساحل الصومالي على بعد السيطرة عليها. وهناك نقطة مهمة طبعا، رفع العلم كما يقول المراقبون، رفع السفينة العلم الإريتري لا يعني بالضرورة أنها مملوكة لإريتريا، كما ظهرت تقارير تربط السفينة بما يسمى أسطول الزل الإيراني المستخدم في نقل النفط، وهذه النقطة ما زالت محل تقارير وتحقيقات جارية. مستمعينا الكرام، إذن هذه الأخبار التي كانت خاصة بإريتريا. من أخبارنا المتعلقة بأستراليا أيضا لهذا اليوم الاثنين، عندنا أهم الأخبار يمكن الأسترالية لجنة عفوا أهم الأخبار الأسترالية يمكن لهذا اليوم، الحكومة الفيدرالية تتمسك باتفاق ضريبة GST مع أستراليا الغربية. وأكد رئيس الوزراء أنتون ألبانيزي اليوم أن حكومته لن تغير ترتيبات توزيع أيداد ضريبة GST الخاصة بأستراليا الغربية رغم تقرير أوسع بإعادة النظر في النظام الحالي. أيضا من أخبارنا الأسترالية، الجدل حول الهجرة طبعا ما زال جاري، وقال رئيس الوزراء ألبانيزي أن الحكومة لا تزال تستهدف سافي هجرة يبلغ نحو 225,000 شخص، مؤكدا أن الحكومة ترى أن مستويات الهجرة الحالية تسير في الاتجاه الصحيح. إذن هذا كان يمكن أهم الأخبار لهذا اليوم الأسترالية. مستمعين الأكارم، إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار. بعد قليل سينضم إلينا الكاتب والمؤلف الإريتري عامر صالح قوس محمد المقيم هنا في مدينة ملبورن. سوف نسأله عن مؤلفاته وعن الفعالية الثقافية التي شهدتها مدينة ملبورن. بإمكانكم مستمعينا الأكارم إجراء مداخلة والاتصال بنا على الرقم 9419-8377. زميل برهان أيضا سوف يكون لدينا أكيد إعلانات متعلقة ببرنامجنا أيضا، البرنامج الإنجليزي الذي سوف يدشن يوم السبت القادم. ماذا تقول عن هذا البرنامج زميل برهان؟
0: نعم أحمد، كما ذكرت سيتم تدشين البرنامج الشباب يوم السبت على الهواء كأول يوم، يعني كافتتاحية لبرنامجهم إن شاء الله. سوف
1: برنامج الشباب باللغة الإنجليزية. نعم
0: باللغة الإنجليزية لساعة كاملة من الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية.
1: نعم
0: بعد الظهر يعني. فنرجو من المستمعين التشجيع والاتصال كأول يوم للشابات.
1: نعم
0: في هذا البرنامج.
1: نعم عبير علي حاج،
0: عبير علي حاج وميساء سمير حقوس.
1: نعم
0: هم اللي حيكونوا مقدمات البرنامج ليوم السبت. فنرجو من أعضاء الجالية تشجيع هؤلاء الشباب كأول بداية، وأيضا إذا لديكم أي اقتراحات بالنسبة لبرنامجهم سوف نسمع منهم إن شاء الله في الافتتاحية اللي هو يوم السبت اللي هو 29 تقريبا.
1: نعم
0: يوم السبت القادم يعني. نعم أحمد
1: جميل جميل جدا. المستمعين الأكارم إذن يعتبر هذا أيضا إنجاز آخر لإذاعة صوت إريتريا التي تبث أصلا بثلاث لغات، الإنجليزية والتجرينيا والعربي، وحاليا سوف يكون لدينا نافذة خاصة باللغة الإنجليزية لكن مميزة أيضا الزميل برهان لأنه موضوعها خاص بالشباب منهم وإليهم، سوف تتناول قضاياهم الشباب الإريتري الشباب الأسترالي من أصول إريتريا والتحديات التي تواجههم في هذه البلاد. نتوقع أن الأخوات طبعا يمكن أخذ الدورة طبعا في هذه الإذاعة.
0: نعم
1: وأعتقد جاهزات، لكن بالتأكيد لا غنى عن الاتصال وعن تفاعل مستمعين الأكارم. وإذا إذا لديكم مواضيع بالذات الجيل الجديد والجيل الشاب الزميل برهان،
0: نعم
1: هذه نافذتهم وهذا صوتهم، بإمكان أن يقفوا وراء هؤلاء الأخوات.
0: وحيكون نعم. إن شاء الله رابط أيضا بين الشباب والأسر نفسهم عبر هذه الإذاعة، يعني اللغة الإنجليزية بالذات اليانج فاميليز أحمد كلهم نعم. بيتحدث اللغة الإنجليزية يمكن كلغتهم الأولى.
1: نعم
0: فهو ما حيكون خاص بالشباب من أعمارهم 14 ل 21 أو 22.
1: نعم
0: لكن أيضا لليانج فاميليز، لأنه زي ما قلنا اتربوا وكبروا، نحن داخلين على الجيل الثالث الآن أحمد.
1: نعم
0: فعندنا جيلين لغة الأولى هي الإنجليزية، فالتغطية البرنامج هو برنامج شبابي نعم، لكن حيكون رابط أيضا بين الأجيال اللي قبله يعني.
1: نعم
0: فنجاح البرنامج طبعا يعتمد على تفاعل الناس أحمد. نحن طبعا عندنا خبرة لأكثر من 20 عام الآن، وبالذات في برنامج الجاليات التفاعل هو ضمان الاستمرار للساعة أو نصف ساعة اللي عندك، وهؤلاء الشباب محظوظين سوف يبدون يعني بساعة كاملة.
1: نعم
0: نحن عندما بدأنا بنصف ساعة يعني كل حاجة كانت تجي زي ما تقول بالقطار.
1: نعم
0: لكن الآن يعني هذا الرصيد بتاع أكثر من 20 عام أحمد نفع وساعد في افتتاح نافذة أخرى وبرنامج زي ما قلنا
1: جميل. وهذه النافذة زميل برهان يمكن لم نتحصل عليها إذن بالسهولة، يعني هناك التزامات وهناك
0: طبعاً
1: تعهد
0: طبعاً. نعم
1: نعم وهناك دورة
0: في يعني في دورة في تدريب يعني. نحن خلصنا التدريب وحددنا يوم التدشين ودمنا الساعة على الهواء، لكن الآن لدينا أيضا أحمد زي ما قلنا الالتزامات بالتشجيع بالاقتراحات وأيضا الالتزام المالي. يعني نافذة أخرى معناها نحن السنة الجاية حندفع مبلغ أكثر من اللي قاعدين ندفعه الآن.
1: نعم.
0: وهذا المبلغ لن يأتي إلا من أعضاء الجالية بارك الله فيهم يعني.
1: نعم لكن متفائلين الزميل، أنا أتوقع أنه ربما قد النافذة الإنجليزية سوف تجد أقبالا يمكن أكبر وسوف تنجح إن شاء الله بحكم الجيل الجديد طبعا بحكم اللغة
0: والمواضيع حتى أحمد
1: وحتى المواضيع
0: نعم. التي سوف تطرح حتكون مثلا تلامس الحياة اليومية للطلاب في المدارس في الشارع في العمل.
1: نعم
0: المسائل القانونية
1: أعتقد ميسون الأسبوع الماضي أدت إشارة
0: أدت إشارة من ضمن الأشياء الآن مثلا أريد هم عندهم رأي وعندهم اقتراحات، ما هي مثلا الأشياء
1: التحديات اللي تواجههم حتى
0: الأولية
1: نعم.
0: يعني من ضمن الأشياء مثلا هم ميساء تطرقت في كلامها الأسبوع الماضي
1: الاستقوى
0: موضوع الهيلث مثلا
1: نعم.
0: وقالت ده موجود بكسرة في في
1: في مجتمعنا
0: في جاليتنا نعم. بالذات يعني.
1: وهذه اللغة على عاوزين اللغة اللي فيها مواراة ولا فيها يعني
0: نعم نعم
1: بتضع
0: بكل صراع على على على
1: بشكل سريع يعني نعم. وطلع لأنه أنت لو ما صارحت المواضيع هذه وناقشتها بالسرعة ما حتجي لها علاج بالتأكيد
0: صحيح يعني. نعم. فبذلك أحمد نحن نتمنى طبعا الشباب هم طاقة جديدة وإن شاء الله سوف يستمرون وزي ما قلنا أيضا حيكونوا نافذة ليس للشباب الإريتري فقط لكن أكيد أيضا سوف يكون في تفاعل من شباب القرن الأفريقي عامة لأن هؤلاء الشباب أحمد عندما يكبرون في هذه البلاد يمكن أفريقيتهم بتقويهم مع المشاكل اليومية اللي يواجهوها في الشارع فأنا أتوقع يعني ضيوف برنامج الشباب ما حيكون مختصر كما هو في إذاعة صوت إريتريا حيكون مفتوح لكل أعضاء القرن الأفريقي مثلا سواء كان من السودان الصومال إثيوبيا وإلى آخره فحيكون إن شاء الله رابط يعني مهم ورابط أيضا أهميته تتكون أحمد كونه يرب هؤلاء الشباب يربطون نفسهم مع المجتمع العايشين فيه
1: نعم.
0: وكون يكون في يومين
1: للرجال
0: الإريترية أيضا ده مكسب كبير نحن بكده الآن حيكون عندنا تقريبا ساعتين ونصف في الأسبوع فنتمنى
1: نتمنى لهم يعني. نتمنى لهم التوفيق ونحن بالتأكيد يوم السبت نكون حضور الزميل برهام بالذات في أول يوم طبعا من البث المباشر مع أننا كلنا على ثقة أن الأخوات فعلا كفؤات وقادرات على إدارة
0: نعم.
1: هذا البرنامج
0: نعم.
1: مستمعينا الأكارم يمكن من إعلاناتنا الأخرى لا تنسوا أن يوم السبت القادم أيضا مدينة ملبورن سوف تشهد عن فعالية ثقافية أخرى وهي متعلقة بما يقيمه منتدى التضامن الإريتري في أستراليا وذلك للعام الثالث عشر على التوالي إذن الفعالية هي المعرض الإريتري للمعرد الإريتري للكتاب السنة الثالث عشر وهو طبعا سوف تكون أمسية ثقافية مميزة تتضمن عرضا للكتاب وحوارا مفتوحا مع المؤلف آدم جولايدوس بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة مناسبة لجميع أفراد الأسرة أيضا المنتدى بيعلن هناك فتح باب المشاركة في مسابقة القصة القصيرة باللغتين العربية والإنجليزية والمختصة لفئة الشباب وحسب الإعلان الوارد إلينا والذي وصلنا طبعا هناك وجبة عشاء خفيفة في ختام الأمسية وعرض كتاب للمؤلف آدم جلايدوس وهناك حوار مفتوح ومشاركة الحضور مع المؤلف طبعا وفعالية ثقافية وتراثية متنوعة وأنشطة للأطفال والشباب إذن الزميل برهان هذا المعرض معرض الكتاب الإريتري للعام الثالث عشر في مدينة ملبورن سوف يستمر وسوف يقام هذا العام أيضا كالمعتاد في نفس الموقع تقريبا أسكوت فيل نيبر هود سنتر اللي هو 109 يونيون رود أسكوت فيل فيك 30-32 وزينا المكان معروفة يمكن قبل كده شهدت كذا فعالية على النسخة السابقة للمعرض الكتاب الإريتري في نفس المكان أسكوت فيل نيبر هود سنتر اللي هو 109 يونيون رود أسكوت فيل وأعتقد الموقع يعني موقع بحد ذاته جاذب لأنه قريب وفي السنتر إذن الفعالية سوف تبدأ مستمعين الأكارم يوم السبت القادم 29 من أغسطس من الساعة 6 مساء وأنتم موعودين كما قرأنا بعدة فقرات فنتمنى الحضور لهذه الفعالية بالنسبة للكتاب طبعا وضيف المعرض طبعا عرف عنه أنه دائما بيجيب ضيف وضيف هذا السنة سوف يكون الأستاذ آدم جلايدوس وبمناسبة إصدار كتابه الجديد بين النهرين تأملات في الهوية والانتماء للأستاذ آدم جلايدوس لأن مستمعين هو حيقدم هذا الكتاب وأيضا سوف المستمعين ممكن يوجهوا إليه أسئلة وسوف يكون هناك حوار مع المؤلف آدم جلايدوس مستمعين الأكارم إذن للمرة الثانية نذكر أن السبت القادم 29 أغسطس الساعة 6 مساء في 109 يونيون رود أسكوت فيل هناك فعالية ثقافية متعلقة بمعرض الكتاب الإريتري للعام الثالث عشر على التوالي مستمعين الأكارم إذن أبقوا معنا بعد قليل ينضم إلينا حقيقة هو وصل إلينا الاستوديو الأستاذ عامر صالح حقوس للحديث حول مؤلفاته وحول تدشين كتبه مؤخرا في مدينة ملبورن والذي حدثت في فعالية كبيرة شهدتها مدينة ملبورن يوم السبت الماضي فأبقوا معنا

خلوت وديت تعبر أسادر أسادر ألم كحلالة مزن حياة برينك وبحبري يتصنم هجومات التالي يتصنم هجومات التالي حياة انت ود حيوت با

0: مستمعينا الكرام، شهدت مدينة ملبن يوم السبت الماضي فعالية ثقافية بحضور عدد مقدر من أبناء جالية الإريترية. شاركوا الكاتب الإريتري الأسترالي عامر صالح غوس مناسبة تشين الأصدارات تأليفا وترجمة. واحتوى الحفل على التعريف بالمؤلف وإنتاجه مع نقاشات تناولت حركة التأليف وما تواجهها من تحديات في إريتريا. والأستاذ عامر حقوس كاتب ومهتم بالتاريخ الإريتري، هو ناشط اجتماعي يعد أحد المكونين للجالية الإريترية بأستراليا منذ قدوم أفرادها الأوائل في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. إذن فعالية يوم السبت بمدينة ملبورن بجانب حضورها من أفراد الجالية الإريترية الكريمة هنا في هذه المدينة شهدت مداخلات أيضا من خارج أستراليا، حيث تحدث الدكتور محمد خير عمر المقيم بالنرويج عن كتاب الشهيد شكين أيضا بتأليف عامر حقوس بالتأكيد، وأيضا العقيد خالد أبرة أيضا تحدث عن الكتاب. وكانت هناك مداخلة مكتوبة من الأستاذ أحمد دار أيضا من القاهرة، والأستاذ أيضا أبو بكر علي كان لديه مداخلة مكتوبة وهو مقيم معنا في مدينة ملبورن. أما عن كتاب المرحوم الأستاذ عبد القادر حقوس فتحدثت الإعلامية ريما إبراهيم الحمداي من مدينة لندن، وهي مذيعة معروفة طبعا كانت في قناة الحوار في لندن، وأيضا في نفس الكتاب للمؤلف المرحوم عبد القادر حقوس كان الأستاذ عبد الرزاق سعد الله هنا في مدينة ملبورن. عبد الرزاق قدم قراءة عن المؤلف عبد القادر حقوس محمد وأيضا عن مؤلفه وعن ذكرياته. ماذا عن كتب الأستاذ عامر حقوس لديه ثلاثة مؤلفات على الأقل، عنده عنسبة مسيرة مدينة وأحداثها التاريخية من 1957 إلى 1974، ولديه كتاب حقيقة كتاب عن عمه أيضا مذكرات عن الحركة الطلابية الإريترية، هو كتاب ألفه الأستاذ المرحوم عبد القادر حقوس الذي توفى بالقاهرة طبعا قبل سنوات قليلة، ومن يتحدث عن حركة الطلابية الإريترية في مصر من 1955 ل 1966، وهي من أحد يمكن من أكثر الفترات التي عاش فيها الإريتريون، وفترة حساسة طبعا شهدت تأليف تأسيس الثورة الإريترية والحركات التحررية أيضا. كتابه الثالث اللي هو أصداء الشجاعة الإرث الخالد للشهيد محمود إبراهيم شكيني، وسوف يكون طبعا محور حديثنا حول هذا الكتاب تحديدا هذا اليوم بجانب التطرق لمؤلفاتي والكتاب الذي ترجمه الأستاذ عامر حقوس. المستمعين الكرام، يسعدنا أن نسمع مداخلاتكم على الرقم 94198377. أستاذ عامر حقوس مرحبا بك في أنت لست ضيفا طبعا في هذا الاستوديو، هذا الاستوديو استوديوك، فنرحب بك أولا إذاعة صوت إريتريا.
1: شكرا جزيلا إذاعة 3CR، شكرا للإخوة أحمد محمود وأستاذ برهان إسماعيل، وفعلا هذا اللي إذاعتنا جينا مرات عديدة يعني تكلمنا عن المعارضة والمظاهرات والأشياء هذه. فاليوم أنا يعني أشكركم تحت الفرصة أكون معكم. بس قبل ما نبدأ بالنسبة لفريق عنسبة تكلم الأخ محمد آدم قدوف،
0: نعم عفوا محمد آدم قدوف نعم
1: من السعودية من الرياض،
0: نعم
1: من ضمن البرنامج،
0: نعم جميل جميل عن كتاب عنسبة نعم الكابتن أيوة. محمد آدم قدوف عفوا نعم سقط منه لكن كنت كاتبه فعلا أيوة. في الورقة. أستاذ عامر في البدء ماذا تقول عن تفاعل المجتمع الإريتري بملبورن مع فعالية التشين يوم السبت؟ وطبعا الفعالية أقامها المنتدى الثقافي الأسترالي الملتقى الثقافي الأسترالي الإريتري، وأنت أحد أعدائي طبعا أعداء هذا الملتقى، والملتقى طبعا شهدنا له كذا فعالية مشكورا. ماذا تقول عن التفاعل؟ هل الناس عرفت قيمة الكتاب قيمة التأليف في إريتريا؟ شهدنا الحضور كان حضور كثيف يعني.
1: أيوة، فمثلا الأيام هذه طبعا عارفين في ناس مريضين في زكمة أظن في إنفلونزا، حتى ابن ما قدر يحضر يعني،
0: نعم.
1: ناس كثير اعتذروا، وبرضه كمان يوم السبت في ناس اللي شغالين في التاكسي وكده برضه يوم شغلهم هو،
0: نعم.
1: فالحضور يعني يعتبر مقبول ومعقول، وعدد مقدر يعني حضر، وهذا المتوقع يعني كان اكسبكتد يعني اللي انا توقعناه،
0: نعم
1: حضر. وفي ناس كثير زي ما قلت لك اعتذر بظروف يعني فناس معذوره يعني
0: معذوره، لكن أيوة. مهما كان الكتب حتصلها ان شاء الله أيوة. بشكل
1: وباخر موجوده وبرضه نعم. حيكون في معرض الكتاب قريب يعني ممكن
0: نعم الاسبوع القادم هناك الاسبوع القادم اذا أيوة. استاذ عامر اذا كتابك اصداء الشجاعه الارث الخالد للشهيد محمود ابراهيم شكين الذي صدر عام 2025 باللغه الانجليزيه أيوة. أولا لماذا اخترت شخصية الشهيد محمود شكيني وماذا أردت القول من خلال التركيز عليه؟
1: أولا أنا من عند فترة من سنة 80 يعني ببدأ بكتب يعني بجمع المعلومات والوثائق وكده، وكنت مساعد برضو عم الله يرحمه لما كان يكتب وكذا، فكان عندي يعني اهتمامات للكتابة وشاركت في كتب عديدة يعني، كنت بديهم الوثائق وبعضهم أعمل لهم الكافر اللي هو الغلاف للكتاب وكذا.
0: نعم.
1: فكان عندي فكرة يعني أكتب، لكن حصلت المصادفة يعني الشهيد محمود الشكين عمل 50 سنة استشهاده، على استشهد سنة 1972، فسنة 2002 يعني كان اليوبيل الذهبي.
0: نعم.
1: فجاتني فكرة يعني أكتب عنه لو قدرت، بس ما سجعتها عشان أبدأ. يعني جاتني رسالة من شخص مجهول يطلب مني أن أكتب عن محمود شكيني، فأنا قلت يعني
0: لماذا طلب منك هذا الشخص المجهول الكتاب عن شكيني؟ هل رأى لديك اهتمامات؟
1: يعني أنا دائما بنشر في الفيسبوك أي كتاب جديد يصدر، وبرضه بعلق وبكتب يعني، ففي ناس كثير يتابعوني.
0: نعم.
1: فتفاعل خير يعني، قال ممكن يكتب وكذا.
0: نعم.
1: فما وعدتهم، قلت لهم أنا عندي الفكرة نفسها من أول وكذا، لكن هحاول إذا لقيت يعني معلومات موثقة، لأنه كتابة السيرة الذاتية شخص استشهد قبل 50 سنة صعبة جدا.
0: نعم، وخاصة في ساحتنا الإريترية. أيوة. يعني مع غياب المراجع والوثائق. أيوة. نعم.
1: فبدأت قلت يعني حاول، فالحمد لله يعني وجدت الأخ أبو بكر، أستاذ أبو بكر سعد الدين، كان يدرس معاه.
0: نعم.
1: هم كان يدرس في الجالية العربية في أسمرة، وتخرجوا سنة 1962 أول مجموعة يعني امتحان الثانوية، فلقيت صورة ومعلومات عنه يعني. وكذلك لقيت المنادي الرياضي أبو صالح إبراهيم جمجام، هو كان يلعب معه في كورة من كرن، كان يلعب أولا في فريق ساحل.
0: نعم.
1: بعد كده انتقلوا إلى فريق عنسبة، وبعدها لعبوا في أسمرة مع فريق ماروسو بحر الأحمر. فسجعت طالما لقيت على صديق الدراسة ومعلوم، وبرضو في واحد برضو كان يدرس معهم في كندا اسمه خليفة دسوقي، فسجعته، فكانت بداية طيبة بالنسبة للمعلومات حق الجبهة والمعارك، وده كله عندي المعلومات أنا من زمان.
0: نعم.
1: فمجمع معلومات كثيرة أنا وكلها عندي. فبدأت بعد كده حاولت أعمل لقاءات برضو مثلا مع المناد عبد الله سليمان موجود في أمريكا.
0: نعم.
1: فعندي اتصالات معهم يعني كثير. بعدين برضو عاوز أذكر يعني في جيان الجلوبال إريتريان أدفوكاسي نتورك، نحن بنعمل لقاءات ووثق التاريخ الإريتري، فعملنا لقاءات عديدة مع المنادي عبد الله سليمان والمنادي صلاح الدين عبد الله والمنادي طاهر عبد الله جبريل.
0: نعم.
1: وكتار يعني من المنادلين، فعنده معلومات يعني بالنسبة للثورة. مثلا مع منادي عبد الله سليمان عملنا عن حزب العمل 4 ساعات، وكان معه المنادي محمود إبراهيم، وتكلمنا عن حركة الإصلاح برضو وحركة سرية أديس.
0: نعم.
1: فطرقنا إلى جميع المواضيع الأساسية، ومثلا حق ود جورجو مثلا طاهر عبد الله جبريل هو اللي عمل لقاء مع ود جورجو.
0: نعم.
1: وعملنا لقاء معه برضه.
0: نعم. ود جورجو طبعا بعدين سلم من نفسه لأثيوبيا طبعا. أيوة. وكان هو نشر وثائق، وحتى من ضمن
1: مشهورة.
0: نعم. مشهورة من ضمنها طبعا. كشف عن علاقة يمكن الرئيس الإريتري الحالي سياسة فرق مع.
1: أيوة.
0: السفارة الأمريكية في غانيو ستيشن. نعم. في أسمرة. نعم.
1: بظروف تواجد مع هذا المنظمة اللي هي جلوبال إريتريان أدفوكاسي نتورك.
0: نعم.
1: فعملت لقاءات كثيرة يعني توثيقية، وبرضه من قبل أنا زي ما قلت لك كنت بجمع معلومات. وبعدين برضه الله يرحمه صديقي جلال ياسين أبرة برضه كان عنده وثائق كثيرة. ومن ضمن مثلا الوثيقة الرسالة اللي كتبها أسرات كاسا اللي كان حاكم إريتريا لتشوم إرغوتو، يعني لقيتها من المرحوم المنادل جلال أبرة. فرسالة مكتومة موثقة يقول يعني أي إنسان أي مواطن إريتري يتعاون مع الثوار مع الشفتة يسموهم طبعا. لازم يعتبر زيه وزي شفتة يعني، معناه
0: يأخذ نفس الجزاء. نعم.
1: فالجنرال هذا كان جاي يعني يسفي المجتمع الإريتري يعني. برضو واصلوا عند 67 عن سياسة الأرض المحروقة، قال احنا عاوزين الارض وما نحتاج الشعب يعني. وهذا مربوطه برضه 67، فانا اتذكر عن اذاعه اسمره كانت بتقرس النماسيام.
0: نعم.
1: كان يقول يعني بعد 67 الثوره الاريتريه ثوره عربيه، من جولان الى نفاسيت كان يقول من جولان الى نفاسيت. فبعد هزيمه 67 أستراتكاسا قال يعني العرب انهزموا والثوره الاريتريه انتهت، فهذه هي فرصه نقضي على القرى الاريتريه التي تمول للشعب الاريتري واحرق القرى وحتى الحيوانات ما سلمت بالطائرات. و فكانت عملية صعبة يعني. نعم. من بعد 67 وبدأ أول لجوء إلى السودان سنة مارس شهر 3 في 67.
0: نعم.
1: فسياسة الأرض المحروقة بدأت. فالوثيقة هذه توري يعني أستراتكاسا.
0: ذكرت أنت في موجودة الكتاب
1: موجودة. نعم. أرفقتها في الكتابة. نعم. يعني. وورد كمان في الكتابة أنا أرفقتها برضو مثلا في أشياء كثيرة عن الثورة الإريترية بالذات في البداية. يقول يعني ثورة جبهة ما كان عندها برنامج وما كان منظمة، بل أنا أرفقتها في كتابي الوثيقة اللي طلعت 1960 البايلو اللي هي اللائحة الداخلية حق الجبهة الاسم.
0: نعم.
1: وثيقة النضال مثلا الكفاح
0: دي كانت في القاهرة
1: أيوة لما أسس الجبهة. نعم. كان عندهم برنامج ولائحة داخلية واضحة يعني محددة. فما كانت العملية عفوية يعني.
0: نعم.
1: وبعدين يقول الناس ما متعلمين أنا أرفقت الناس اللي أسس الجبهة من ضمنها المنادل القائد إدريس محمد آدم.
0: نعم.
1: كان رئيس البرلمان الإريتري.
0: نعم.
1: دكتور طه محمد نور كان محامي، إدريس جلايدوس أستاذ إدريس جلايدوس يعني. نعم. الناس متعلمين
0: إبراهيم سلطان كان يعني شخصيات فعلا حتى الناس ولد أبا أيضا حتى
1: أسس الجبهة يعني.
0: نعم. يعني الفترة نفسها كانوا فاعلين سياسيين إرتين كان لديهم تجربة يعني.
1: أيوة الشيخ إبراهيم سلطان
0: ولد أبا ولد مريم
1: ما شاركوا في تأسيس الجبهة لكن أسس الجبهة المنادل الشهيد حسين
0: حسين سعيد. نعم.
1: حسين سعيد برضو خريج.
0: نعم.
1: إبراهيم بلين يعني
0: كلهم إبراهيم بلين أحمد سعيد عن طاطا. أيوة. أيضا هنا في
1: أنا حبيت أورد وأورد للناس.
0: نعم.
1: يعني جبهة ما بدؤها ناس متخلفين ما فاهمين يعني. فناس كان عندهم فهم.
0: من يقف وراء هذه الروايات اللي بتقول الجبهة يعني استسوى ناس قبليين وناس متخلفين برأيك من يقف خلف هذه الروايات الكاذبة؟
1: هذا سياسة الجبهة الشعبية في تدريسهم الحفشاوتهم هرتي يسموه ده لما يعلموهم للناس يعني. حتى اليوم في ساوة يقول الناس يعني الجبهة ما كان عندها برنامج حتى ما هم انفصلوا وعملوا البرنامج وأسسوا يعني الثورة الحقيقية.
0: نعم.
1: قبله ما كان في تنظيم وما كان في توجيهات.
0: نعم.
1: فهذا كله ما هي صحيحة. الجبهة طبعا يعني الواحد يعمل برنامج مثلا الحين عندنا الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية عندهم اسمهم عندهم برنامج.
0: نعم.
1: لكن ما عندهم علاقة بالعدالة
0: بالاسم. نعم. نعم.
1: فجبهة كمان كان عندها أخطاء كثيرة طبعا وصراعات في السلطة وأشياء دي كلها طبيعية موجودة. لكن ما هي زي ما هم يذكروها يعني.
0: نعم.
1: تشويه
0: تشويه متعمد
1: طبعاً وتقليل من
0: ندالات الشعبية. نعم. إذا لو عندنا أستاذ عامر لشخصية الشهيد محمود الشكيني أول ما معنى الشكيني؟
1: شكيني هو كان زي ما ذكرت كان لاعب كرة قدم من صغره يعني. فكان لعب في كرن مع فريق ساحل بعد العنسبة ومنها بعد ما انتقل إلى أسمرة لكي يواصل دراسته في مدرسة الجالية العربية لعب مع فريق ماروسو.
0: نعم.
1: وفريق ماروسو يعتبر كان من فرق الكبرى في ذلك الوقت. وكان في واحد إيطالي مشهور زي ميسي ورونالدو كده
0: في زمنه هذا. نعم.
1: في إيطاليا كان مشهور فكان اسمه تشيكيني وهو كان مهاجم برضه يلعب مهاجم.
0: نعم.
1: فسموه بالنسبة للاسم ده والتصق به يعني لغايه اليوم
0: لغايه اليوم. اذا لما الاسم عنده علاقه بالبيئه الاريتريه او ما ليس لديه معنى من احدى اللغات الاريتريه. نعم.
1: ابراهيم محمود ابراهيم
0: استاذ محمود الشهيد محمود شكين ايضا ينتمي لاسره ايضا لديه الشقيقه ادريس
1: قريش
0: ادريس قريش المنادي المعروفه
1: ادريس قريش برضه كان يلعب في فريق عنسبه برضه في كرن.
0: نعم.
1: بعد ما بعدين برضه فريق عنسبه ده انا كتبت عنه لانه مرتبط هو.
0: نعم.
1: الفريق اكمله تقريبا طلعوا التحقوا بالثوره. صالح جمجام إدريس قريش عبد محمودة الشهيد عبد محمودة.
0: نعم. باشميل كان يلعب معه. نعم.
1: وعندنا برضو سد العالي اللي هو موجود في القاهرة برضو.
0: نعم. جميل
1: صعدوي.
0: صعدوي. نعم. جميل. سوف نعود إلى كتابك مؤلفك عن سبا سيرة. أيوة. المدينة وأحداثها
1: وتاريخها الاثنين يعني.
0: نعم مربوط. سوف نعود إلى لكن. أيوة. بالنسبة للشكين طبعا هو منادي القديم طبعا معروف من الناس اللي أخذوا الدورة طبعا في. أيوة. السين مع
1: محمود شكين طبعا هو
0: ماذا تقول عن سيرتي لو بمختصر؟
1: أيوة عشان مثلا دحين محمود شكين ساكن في حلو السودان.
0: نعم.
1: وهو صغير يعني شاهد تأسيس الرابطة الإسلامية. فكان في بيت عسيد يعني حوش
0: نعم.
1: متر يعني من نعم. قريب من بيته
0: نعم.
1: فأنت صغير تتأثر يعني. بعدين برضو شارك في مظاهرات الكبرى
0: نعم.
1: اللي حصلت سنة 58 كطالب هو شارك فيها وأخوانه طبعا كانوا من يعني مشاركين في أخو سليمان العم سليمان أخوه الكبير
0: نعم.
1: فهو يعني الإنسان طبعا يتأثر مع في من البيئة
0: من البيئة
1: الموجودة يعني.
0: لا إذن هناك بعد الشخصي أنت لما تألف عن كتاب عن الشكيني في بعد الشخصي من خلال كلامك أفهم أنه كان لديكم جيران كنت أيوة يكون في نفس الشارع
1: أيوة.
0: هل كنت تعرفه يعني ممكن كنت يمكن
1: أنا ما لحقته
0: ما لحقته تجيل كبير يعني.
1: أعرف والده وأخوانه كلهم وأقول شيء
0: نعم.
1: بس هو أنا كنت صغير لما هو طلع ف بعدين برضه يعني زي ما قلت لك يعني في المدرسه كان عندهم نشاط مدرسي
0: نعم
1: ومشاركين فالبيئه بتاثر فالتكوين الانسان يعني يتاثر من بالمجتمع
0: يأثر
1: ويتاثر بالمجتمع
0: فانا
1: كتبت عن الاشياء هذه بعدين برضه درس في خلوه سيدنا بلال مشهوره
0: نعم.
1: سيدنا بلال ممكن درس اربع اجيال يعني من والدي وبدا درس ولغايه نحن لحقنا به يعني بس انا ما درست فيها فهو درس هناك مهندس خيار نبراي ومحمد نور استاذ محمد نور نبراي
0: وكذا. نعم
1: فالجيل في كرن يعني المجتمع كان يعني عنده حاله كان نشاط سياسي بدات من ايام الرابطه الاسلاميه كان في نشاط شباب الحركه موجودين كانوا في كرن والرابطه تاسست في حوش بيسيد يعني
0: نعم.
1: حضروا فيها زي 8000 من فالإنسان يتأثر ويأثر من في المجتمع يعني
0: صحيح.
1: فيه
0: نعم.
1: فهذا كان تكوين الوعي السياسي بعد كده هو بعد ما خلص الثانوي وطبعا ما في جامعة باللغة العربية في الجالية العربية كان يدرس بالمنهج المصري

0: وسجنه برضه السودان كان أيام عبود يعني. وبعدها بدل ما يواصل إلى القاهرة التحق بالثورة.
1: يا سلام جميل.
0: أوكي
1: جميل جدا. استاذ عامر ايضا يمكن اكثر ما يواجه المؤلف الاريتري هو قله الوثائق والمراجع المكتوبه. انت طبعا اشرت للمراجع اللي اعتمدت عليها يمكن الوثائق. على ماذا بالضبط اعتمدت حين الفت الكتاب عن شي شكين يعني المراجع اللي رجعت لها غير التجمع؟ يمكن جمعتها بطريقه شفويه، التقيت مع اصدقائي. أيوة. مع الناس النادر. نعم يعني واجهتك صعوبه تحديدا، واجهتك صعوبه في هذا الجانب؟
0: ايوه، في مشكله. اول جبهه التحرير بعد ما دخول السودان ضيعوا الاوراق كلها يعني. بعضهم دخلوا يعني ما في اي شيء ورقه يعني تقدر تستفيد منها. مثلا الاستاذ احمد داير يعرفوا يعني كان في السودان ومنزلهم كان يعني بيت الجبهه كان. فهو حاول كمان يعني كان ما قال هو كان عنده مذكرات كان يكتبها لكن اخذوها الجبهه قال يعني ما سلمونا. قال سلموها الساعه بس.
1: نعم.
0: والجبهه ضيعوها بعد كده يعني ما اعرف فين راحت.
1: نعم.
0: فالمراجع الرسميه والمذكرات بتاعه ما موجوده. لكن انا استفدت مثلا الاخ المنادي صالح كان معاه في القياده العامه.
1: نعم.
0: القياده العامه طبعا كانت 69 اختاروا 38 شخص وقسموا الى مجموعات. المجموعه السياسيه كان الاخ المنادل صالح فكان موجود في القاهره، عملت معه لقاء هو والمنادل والشهيد سكيني واسياس ومجموعه ديل كانوا في اللجنه السياسيه. فبرضه اداني معلومات عنه يعني هو
1: نعم. كم كلفك من الزمن الموضوع تجميع الوثائق والمراجع حتى تبدأ في الكتابة؟ يعني في البداية خطوة أولية بدأت بجمع المراجع.
0: أي زي ما قلت لك مثلا تاريخ الجبهة ده كان سهل، هو عنده المؤتمر الأول والثاني وأدوبة وده كله بالنسبة لي سهل يعني عنده أريد المعلومات.
1: نعم.
0: بس أنا كنت بعدين برضو كان في نقطة مهمة جدا كيفية الاستشهاد يعني. فحاولنا نلاقي ناس اللي كانوا معاه والحمد لله توفقنا في مساعدة الأخوان يعني كثير. المنادل نافع حامد نافع والمنادل طاهر جبريل ولقينا وشخص دحين استشهد كما توفى الله يرحمه.
1: نعم.
0: هو كان معاه وحكى لنا يعني بالزبط إيش حصل.
1: نعم.
0: كيف استشهد.
1: ماذا وجدت في القصة الاستشهادية؟
0: لا بعد ما لا دائما في قصة المؤامرة موجودة يقول لك قتالوه من وراء وكذا.
1: نعم.
0: فهي أول ويمكن هو من أوائل اللي استشهدوا في الحروب الأهلية
1: 1972.
0: أيوة بعد ثلاثة شهور ولا كده بحرب.
1: نعم. طيب شيء موثق موجود في طريقة الاستشهاد؟
0: أيوة. أنا كاتبه في الكتاب.
1: كتب.
0: أيوة.
1: نعم.
0: أنا كان معاه وشاهد عيان يعني.
1: نعم.
0: ووثقناه. بعدين في نقطة يعني برضو كان في معه زميل يدرس في الثانوية اسمه أبو بكر حسن، الشهيد أبو بكر حسن.
1: أبو بكر حسن. نعم.
0: هو ده كان مع قوات التحرير الشعبية وبعدين نعم. من المؤسسين الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا.
1: نعم.
0: فهو أيضا استشهد هو الحروب الأهلية و72. يعني أنا جايب الصورتين يعني زميلان كان يدرسوا مع بعض، واحد راح للجبهة واحد راح لقوات التحرير والاثنين استشهدوا في الحروب الأهلية
1: يقاتلوا بعضهم بعد. نعم.
0: ونفس السنة.
1: نعم.
0: وفي نفس الحروب الأهلية، وده شيء مؤسف يعني. تكلمت برضو عن الحروب الأهلية والناس اللي استشهدوا يعني ناس كبار يعني زي حسين باشميل وأول شهيدة ألم مسفن برضو استشهدت في الحروب الأهلية وإسرائيل مسجنة ويعني ناس. وده أبو بكر حسن ده كان خريج من جامعة الجيولوجي من القاهرة.
1: نعم. نعم.
0: والمؤسس
1: يمكن أول جيولوجي إريتري كان يلتحق. أيوة. بالميدان. نعم.
0: فده برضو استشهد في الحروب الأهلية يعني. برضو كمان جبت ذكر الدكتور فتصوم برضه راح كمان هذا بطريقة يعني مجهولة وتعتبر يعني اغتيال يعني ممكن فبرضه في واحد كتب كتاب عنه مكونن تسفاي وعن
1: عن فتصوم عن
0: فتصوم. نعم. فنحن برضه أنا في كتاب ذكرت عدة منادلين في نهاية الكتاب عشان يكون تثقيف للشباب يعني.
1: نعم. لماذا تختار الأستاذ عامر اللغة الإنجليزية بالذات كتابك عن الشهيد الشكيني؟ لماذا كتبته باللغة الإنجليزية مع أنه أنت ملم باللغة العربية وكتاباتك في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن كلها باللغة العربية تقريبا؟
0: أنا بدأت بالعربي وكذا بعدين ناقشت مع الأخوة من ضمنهم الأخ عبد القادر كيكيا.
1: نعم.
0: فقال يا أخي أولادنا ما يعرفوا التاريخ، قال لما يدخلوا في تيك توك وكذا ما مراجع ما موجودة أنا جابها كل مراجع الموجودة. فأنا قلت يا أخي أكتبه بالإنجليزي بعدين الترجمة سهل يعني
1: للعربي.
0: أيوة.
1: يعني أيهما أسهل، واحد أن يكتب باللغة العربية ثم يترجم الإنجليزي أم يكتب بالإنجليزي ثم يترجم؟
0: والله انا شوف دحين انا مثلا عن سبا كتبته بالعربي وترجمته بالانجليزي.
1: نعم.
0: طلعت الانجليزي العربي حطلعه بعد شويه.
1: نعم.
0: انا بالنسبه لي الاثنين يعني
1: متمكن انت من اللغتين ما شاء الله.
0: انا انجليزي اسهل لانه هي اللغه الاساسيه. درست جامعه بالانجليزي وكذا.
1: نعم.
0: والعربي هي
1: ماذا عن الاقبال استاذ عامر؟ طيب انت لو

0: تألف البعض بيقول لو ألفت كتاب يكون في إرثي تحديدا باللغة التجرينية يمكن أكثر إقبالا أكثر من اللغة الإنجليزية واللغة العربية، ماذا تقول في هذه الملاحظة؟
1: والله أنا بالنسبة للتجرينية ما عندي خبرة، لكن أنا دحين مثلا بهذه المناسبة عاوز أشكر الناس اللي ساعدوني.
0: نعم.
1: مثلا أنا ما قبل ما أبيع في أستراليا بعتها في الخارج
0: الكتاب. نعم.
1: مثلا عند أخت المنادلة خديجة طاها.
0: نعم.
1: السويد بارك الله فيها، يعني هي بعت لي كتب عديدة.
0: مم.
1: وعندي ابن خالتي ابن عمتي أحمد موسى محمد زين.
0: نعم.
1: في ألمانيا.
0: مم.
1: باع لي هو، والأخ صلاح سليمان في كندا.
0: نعم.
1: والأخ عبد الرزاق شفا في النرويج. ويعني في فأنا برسل الكتب، وفي أمريكا عندي برضو دكتور صلاح أستاذ نور.
0: نعم صلاح
1: نور. نعم. أيوة سميرة.
0: نعم.
1: ما شكرا لهم.
0: جميل. إذا
1: فوزية يعني الناس أنا ما قصروا تعاونوا معي إخوان كتار.
0: نعم.
1: والأخ برضو محمد أحمد الدين في أمريكا.
0: مم.
1: فأنا أعتبر نفسي محظوظ يعني في ناس كتار.
0: نعم. يمكن محظوظ أو أيضا المادة اللي كتبتها أيضا تعتبر مادة يعني مثيرة أيضا لأنه كتبت عن شيء
1: يعني
0: عن بلاد كبير عن
1: تعاونوا معاك عن الناس.
0: نعم.
1: يبيعوا لك ترسله يعني طبعا فيها تعب ومشقة.
0: مم.
1: فهي دي الطريقة أسهل طريقة يعني.
0: نعم.
1: يعني أنا موجود الكتاب في أمازون، ونحن شعبنا ما عنده يعني خبرة عشان يشتري من أمازون كثير.
0: صحيح.
1: يعني. بس برضه بعت كثير يعني مش بطال.
0: نعم.
1: يعني
0: ماذا عن نسبة الإقبال والتفاعل؟ لأنه قرأت أنا أكثر من كتاب عن كتابك عن الشكيني يعني باللغة الإنجليزية، يمكن في بالذات في موقعاتك كان في أكثر من مقال. هل هناك من أي دراسة كتبت عن هذا الكتاب أو تعريف كتابك من
1: أيوة من مثلا هنا أول واحد يعني الأخ ممهر السمر بينس مريع سبيس.
0: نعم.
1: قرأ الكتاب وعمل معي لقاء عن الكتاب.
0: نعم.
1: بعدين برضو واحد أخ من أمريكا اللي هو ممهر مكونن تزفاي أما موزايك بهل اسمه، برضو هو عمل معي لقاء، وبرضو أثارت مشكلة اغتيال الجنرال تشوم إرغوتو.
0: نعم.
1: فهو كما معروم يعني هو
0: تصب في مذبحة عونة هذا.
1: أيوة. نعم. أيوة. نعم. المنادل ود حمبرتي.
0: نعم.
1: هو يقول هو اللي عمل العملية. لكن أنا عملت لقاء مع المنادل صالح جمجام وحكى لي القصة، فهو كان مسؤول عسكري بالنسبة لأدوبحة.
0: نعم.
1: اختاروه.
0: نعم.
1: العملية اللي نفذوها يعني كان قال لمجموعة تابعة لود حمبرتي، لكن كانت بقيادة المنادل علي إبراهيم، هم اللي نفذوها يعني. ونزلت القصة كلها.
0: نعم.
1: وناس طبعا ما عجبتهم القصة.
0: مم.
1: بعدين برضو الأخ مكونن تزفاي عمل دراسة، كان في لقاء كان موجود مع جنرال توشومي السواد بتاعه.
0: مم.
1: عمل لقاء وتكلم. مم. والقصة بتاعه يعني تطابق مع ما قاله المنادي لصالح جمال.
0: نعم.
1: يعني مع الكتاب يعني.
0: نعم.
1: جميل. يعني خلت الناس يتكلم يعني.
0: نعم. إذن نعم مستمعينا الأكارم، نحن نجري لقاء مع الأستاذ عامر صالح قوس المؤلف والكاتب الإرثي المقيم معنا في مدينة ملبورن، وكانت هناك طبعا أمسية جرت في مدينة ملبورن. نطلع الزميل برهان منكم فاصل. الأخ عامر مستمعينا الأكارم، نحن في انتظار مكالماتكم، وإذا لديكم أي مداخلة على الرقم 94198377 ومعنا الكاتب والمؤلف الإرثي عامر صالح قوس.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم مرة ثانية وعدنا إليكم. ومعنا في الاستوديو الأستاذ عامر حجوس، مؤلف كتاب أصداء الشجاعة الإرث الخالي للشهيد محمود إبراهيم شكيني، وأيضا كتاب عنصبة سيرة مدينة وأحداثها التاريخية 1957 إلى 1974، وأيضا مترجم لكتاب مذكرات عن يعني حركة الطلابية الإريترية في مصر 1955 إلى 1966 للمؤلف الراحل عبد القادر حجوس. أستاذ عامر عبد القادر حجوس وعامر حجوس، أعتقد في بعد في علاقة شخصية طبعا، أولا نعم عمك شقيق، نعم هناك خلط في الاسم، البعض بيقول لك هو عامر نفسه هو مؤلف كتاب مذكرات عن حركة الطلابية، نعم ماذا كان دورك في هذا الكتاب إذن؟
1: هو الكتاب ده يتكلم عن فترة يعني من سنة
0: 50 إلى 66 نعم،
1: وهذه مرحلة طبعا يعني في كانت فيها 52 أسسوا النادي الإريتري، بعدين 58 تحول إلى شارع الشريف،
0: نعم.
1: ومن نفس الطلبة سنة 60 تأسست الجبهة، وقبل الجبهة كانوا برضو في الحركة من 58، فكان عندهم دور كبير يعني الطلبة اللي كانوا في القاهرة،
0: نعم.
1: كان عندهم يعني نشاط مقدر يعني. فأنا شفت كتاب المنادل والديسوس عمار كتب بالتقرينيا تماهارو أبك ألسي، يعني عنوان بدأ من 55
0: نعم.
1: إلى 77، فأنا قلت يعني في الفترة دي اللي قبلها ما كاتب يعني، فده كان مكتوب بالعربي، فأنا قلت أترجمه بالإنجليزي عشان الناس يستفيدوا،
0: نعم.
1: لأن هو بدأ من 55، فأنا بدأت من 50 فعشان نتكلم عن الفترة
0: الأحداث اللي كانت قبلها، نعم.
1: يكمل يعني
0: تأسيس الاتحاد يمكن 52 ومعروف شارع باب شريف وشارع شريف،
1: شارع شريف أيوة.
0: نعم
1: 23 شارع شريف،
0: نعم. وحضروا حتى للرئيس الراحل يمكن الرئيس الأسبق المصري
1: أيوة أنور السادات،
0: أنور السادات ما
1: كان رئيس
0: الراحل أيوة. نعم. طيب في تلك الفترة كيف كان علاقة مصر مع الثورة ومع المنادلين الكبار اللي ذكرتهم اللي كانوا مؤسسين جبهة تحرير القاهرة؟
1: طبعا لما جاء جمال عبد الناصر القاهرة كانت عاصمة الثوار،
0: نعم.
1: كانت الثورة الجزائرية مقرها كان في، والأفارقة كلهم الحركات التحررية كانت في الستينات يعني، في فمصر كانوا يؤيدوا الثورات يعني،
0: نعم.
1: وكان الطلاب بالآلاف يعني في من أفريقيا كلها، وفي الأزهر نشاط كان يعني عاصمة الثقافة والثورة كانت،
0: نعم.
1: فطبعا الإريتريين كمان استغلوا هذه الفرصة وبدأوا نشاطاتهم، وبدأوا طبعا سنة 50 بدأوا كجمعية خيرية في الأزهر الشريف في الواقع الجبرتي، تمعوا وأسسوا 10 نفر،
0: نعم.
1: بعدها تحولت إلى 81 نفر كانوا اللي أسسوا،
0: نعم.
1: النادي و 58 رحلوا من شارع برسودان إلى شارع شريف، وطبعا حضر أنور السادات كان مسؤول وقتها في ما كان وزير يعني، كان وزير في حاجة دينية كده شؤون الإسلامية،
0: نعم.
1: وبدأت النشاطات
0: في فترة جمال عبد الناصر
1: أيوة، نعم. وطوروا وعملوا أشياء كثيرة وكانوا نشيطين جدا، فمثلا كانوا يستقبلوا الوفود اللي ماشي الأمم المتحدة، وكان يكتبوا مذكرات للأمم المتحدة، ولما مثلا عمل الفيدريشن مع إثيوبيا كتبوا مذكرات وعملوا احتجاج، يعني عملوا أشياء كثيرة يعني طلبة كطلبة،
0: نعم.
1: بس ما كانوا طلبة وبس يعني،
0: كانوا نشيطين سياسيين يعني. وكانوا أيوة. وطنيين يعني، نعم.
1: عم عبد القادر الله يرحمه مشى سنة 57 مشى روسيا اتحاد السوفيت وقتها، اتحاد الشباب العالمي كان باسم إريتريا يعني عشان يعرف القضية يعني كطالب،
0: يا سلام، نعم.
1: فكان كلهم يعني شعلة من النداء
0: من الشجاعة والنداء والنشاط، نعم.
1: سعيد حسين اللي أسس الجبهة، ناس جلايدوس كلهم كانوا طلبة محمد، ومن طلبة تحولوا إلى ثوار يعني أسس الثورة،
0: نعم.
1: فتاريخ مهم جدا يعني هذه المرحلة يعني التأسيسية هذه،
0: نعم. طيب الأستاذ عبد القادر المرحوم الأستاذ عبد القادر حجوس يعني بيتحدث عن الفترة هذه نفسها حصرها بس في القاهرة يعني، حصرها في مصر النشاط الإريتري في مصر،
1: أيوة بس
0: يعني
1: الإريتري في مصر، أيوة
0: نعم، جميل جدا. إذا أنت الكتابة طبعا كتب باللغة العربية وأنت قمت بترجمته
1: أيوة.
0: إلى اللغة الإنجليزية. مستمعينا الأكارم، إذا نحن في انتظار اتصالاتكم، إذا كان لديكم أي مداخلة أو استفسار للكاتب الإريتري عبد العامر حجوس يمكن اتصالنا على الرقم 94198377. أستاذ عامر، عندنا تاريخ يمكن إريتري غير مكتوب على صدور منادرين يعني أحياء على منطقة مسؤولية استنطاقهم يعني. البعض من المنادين كتب ما بيكتبوا للأسف، لكن ممكن يتكلموا. نعم،
1: بالذات الإعلاميين اللي عندهم مجال في الشغالين في الإعلام اللي عندهم إمكانيات.
0: نعم،
1: وأي إنسان عنده قدرة يعني دهين الأيام هذه سهل ممكن تسجل منه
0: وتفرق الكتاب. لكن مسألة الوقت الصراحة
1: دهين مثلا الله يرحمه المنادي الأخي حبيبنا حفيظ سعد الدين يعني،
0: نعم الله يرحمه،
1: ما استفدنا منه يعني، كنا نتونس، وأنا كم مرة حاولت وما توفقت.
0: نعم،
1: فمفروض يعني كنا نسجل منه.
0: نعم،
1: ودحين برضو عندنا معانا زي الكنوز يعني، هذا نستفيد منهم.
0: نعم جميل، انت كلمت لديك احد محاولة دلوقت مع احد المنادرين، احد المنادرين قاعد تلتقي به وتجمع منه المعلومات.
1: شغالين الريضي.
0: نعم،
1: وصلنا يمكن 50% انا مشيت
0: ما شاء الله. اذا الاستاذ عامر نحن بنهنيك فعلا يعني، خلي نشطة نتمنى لك التوفيق طبعا والازدهار في هذا الجانب، ونحن نفتقد طبعا كثيرا هذا جانب التوثيق وجانب
1: عندنا ناس كثار هنا عندهم امكانيات يعني، فيا ريت يعني يتعاونوا. انا برضو عملت لقاء مع عم الشهيد آدم محمد علي الملكين.
0: نعم، آدم محمد علي الملكين. نعم،
1: عملنا بالصورة والفيديو وما
0: نعم،
1: فأربع ساعات عندي معه من يوم ولادته لغاية.
0: يا سلام، لكن نشرته ولا موجود في مادة مرئية يعني؟
1: صاحبنا يعني، فما لقينا إلا نشرته إن شاء الله.
0: موجود.
1: أيوه.
0: نعم، أستاذ عامر، وأنت تألف كتاب عن الشكين الشهيد الكبير الشكين، هل واجهتك يعني معلومة حساسة أو غير موثقة قمت باستبعادها من الكتاب يعني؟ فأحيانا طبعا عندنا معلومات مشكوك فيها يعني.
1: أنا شوف، أنا دائما بعمل إيش زي في الصحافة يسموه investigation، زي تعمل بتاع حكومة، زي جريمة مثلا،
0: زي نعم نعم،
1: تبحث عنها يعني وتشوف الأدلة. ومثلا دحين استشهاده تعبتني يعني، لأنه عنده معلومة كان يقول
0: نعم.
1: دائما في هذا الشك الاستشهاد،
0: في المؤامره ولا زي ما ذكرت
1: انت. اخذت من سنه وزياده عشان
0: تجمع المعلومات. طيب بتحسب يعني انت للوقت مطمئن للمعلومه اللي ذكرتها؟
1: حتى في النهايه جبنا معلومه اللي كان مع قوات التحرير، هم ذات اكدوا،
0: ما يا سلام،
1: اللي هم ضربوا ادونا حتى الاسم اللي نقل العمليه.
0: يا سلام،
1: اشاهد ما حتطلع سريه.
0: نعم،
1: لان انا مشيت لابعد الحدود.
0: يا سلام، اذا انت مطمئن يعني بنسبه 100% ان الشهاده اللي ذكرتها انت هي الشهاده الصحيحه.
1: زي ما قلت لك يعني،
0: نعم،
1: حاجه حساسه جدا يعني.
0: صحيح صحيح،
1: لان بعدين هو استشهد لوحده يعني، هم كانوا راجعين عملوا هجوم وراجعين، جات طلقه ودخلت هنا في
0: الرقبه ولا.
1: أيوة.
0: نعم،
1: هو الوحيد يعني انضرب. فتشبه حاجه غريبه يعني. فالواحد طبعا يشك يعني كيف حصلت وكذا.
0: نعم،
1: لكن هو قدر الله
0: قدر
1: يعني.
0: نعم،
1: فدائما
0: دائما عندنا قصص هذه مشكوك فيها حتى. أيوة. بعد الاستشهاد ابراهيم عافا مثلا من القصص معروفه، دائما عندنا القصص الغير دائما فيها مساخ.
1: واحد يحكي لي قصه لازم اتاكد من اثنين او ثلاث اشهر.
0: يا سلام يا سلام. نعم،
1: لان دي مسؤوليه يعني،
0: مسؤوليه، وحيكون مرجع طبعا.
1: بعدين كمان ناس حيجوا حيقروا الكتاب وينتقدوك يعني. فالواحد يعمل حساب يعني.
0: نعم،
1: بقدر الامكان يعني تكون العمليه اذا ما انت متاكد ما تنزلها.
0: ما تنزل صح،
1: او ما تنزلها تقول انا ما متاكد. تذكر ال عدم التأكيد.
0: نعم،
1: مسؤولية كبيرة يعني الكتابة.
0: بالتأكيد أستاذ عامر، أيضا نحن نسأل ضيوفنا دائما، بالذات الضيوف اللي يجون هنا طبعا في الاستديو، نسألهم لماذا يوجد اختلاف في فهم التاريخ الإريتري ووقائعه. كل مؤلف رغم قلته يقدم رواية مختلفة يمكن عن حدث واحد.
1: لا، هو شيء طبيعي وهذا.
0: نعم،
1: لأنه في قصة اسمها The Elephant in the Room يعني. أنت مثلا حذرت في معركة.
0: نعم،
1: انت حتتكلم شيء اللي شفته، مثلا استشهد قدامك واحد وكذا وكذا، الواحد الثاني ممكن يكون
0: شاف من زاويه ثانيه او من
1: كل واحد يحكي. بس يا ريت كل واحد يحكي شيء اللي يتاكد منه.
0: نعم، هل
1: عشان بعدين تتجمع
0: هذه الوقائع تختلف عن الراي. البعض بعض المؤلفين الاريتريين يقال انهم يحشروا رايهم في المعلومه نفسها.
1: لازم تقول مثلا انا شاهدت كذا وكذا.
0: نعم،
1: وانا سمعت كذا كذا كذا، وانا اعتقد كذا. لازم توري للناس الشيء المكتوب ده هل هو يقين يعني؟
0: نعم،
1: عين اليقين شفته بعينك. أو سمعت عنه،
0: أو سمعت عنه. نعم، تذكر لا تذكر الوسيلة. نعم،
1: فأنت جميل. لو تميز كده تسهل للناس القارئ يعني. لكن أنت لما تحشو كله مع بعض تعمل كوسة مع بعض.
0: نعم،
1: فالإنسان ما يقدر يميز يعني. وبعدين كمان برضه اللي أنا لاحظته في عمل ناس بطولات يعملوا في نفسهم.
0: هذا البعض فعلا. إحنا قاعدين نقرأ هذا الشيء يعني. بعد طبعا في الفترة الأخيرة صدرت العديد من الكتب الإريترية بالذات من المنادرين.
1: وبعدين برضه كمان واحد يكون شجاع يتحمل المسؤولية يقول أنا عملنا كده.
0: نعم،
1: الحين أنا لاحظته من المنادي عبد الله سليمان.
0: نعم،
1: يعترف يقول نحن أخطأنا في ده، يقول أنا مثلا أقول. فهذه المطلوب هو ده لأنه الإنسان لما يعمل يخطأ شيء طبيعي هو.
0: نعم. يعني بدون قطع حديثك عندنا مثلا كتاب عن تجربة جبهة التحرير ويمكن المعارك ودخولها للسودان، عندنا على الأقل ثلاثة يمكن أربعة كتاب صدر في السنوات الأخيرة، إبراهيم محمد علي، أحمد ناصر، عبد الله إدريس، يعني مثلا ما أعرف إذا كان قدم روايات مختلفة.
1: بس دحين الرواية حق الدكتور محمد خير عمر،
0: نعم،
1: الكتاب طبعا ترجمناه وبعناه هنا، أنا جبت منه عدد.
0: نعم.
1: فهو تكلم الكتاب الثاني من 69 إلى 81.
0: نعم.
1: طبعا فيها الحزب العمل فيها ودخول الجبهة للسودان وكله مكتوب فيها يعني. وعمل لقاء كثير مع الدخل الملكين، منادي الدخل الملكين.
0: نعم.
1: هو كان عضو في حزب العمل ويروي الجانب فأظن يعني هي تبع محمد خير وجهة النظر يعني ممكن تكون معقولة أو كما أي إنسان طبعا يحلل على حسب.
0: نعم. محمد خير ربما يعتبر شخصية محايدة لأنه ما كان ضمن الأحداث يعني، لكن
1: هو برضو كان حزب العمل على
0: كان في الحزب لكن ما يعتبر طبعا ما كان وجه قيادي مثلا في الجبهة.
1: كأكاديمي
0: كاتب. نعم كأكاديمي نعم. لكن لما يكون واحد كقائد مثلا رتلي وكان في الميدان وكان في الثورة أكيد كتابته تختلف عن الجانب الأكاديمي. نعم. إذن مستمعينا الأكارم ينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الرزاق، الأستاذ عبد الرزاق سعد الله. أستاذ عبد الرزاق مرحبا بك، أنت طبعا قدمت تقريبا قراءة عن كتاب المذكرات عن الحركة الطلابية الإريترية في مصر للمرحوم عبد القادر حجوس. أولا نحييك في إذاعة صوت إريتريا، وياريت تدينا أيضا ملخص حول ما قلته حول الكتاب.
2: أي أولا قبل ما نخش في الكتاب، أولا نحيي الأخوة في الإذاعة على المجهود المستمر والعطاء الدائم، وبعدين يعني أشكر أخي وصديقي العزيز عامر على الجود، يعني سبحان الله، يعني ثلاثة كتاب في وقت آخر هذا إنجاز كبير.
0: نعم.
2: وهذا فخر، والأستاذ عامر
0: ونبشرك المزيد قادم.
2: أيوة. ونحن نعم. هذا فخر ونحن سعيدين بهذا العمل وسعيدين بعطائه ومنتظرين منه كثير، والمجتمع منتظر منه كثير. راجل عنده إمكانيات ومقدرة وعلاقات ويقدر يعمل يعني.
0: يا سلام. نعم.
2: التاريخ لو ما كتب بناس زي عامر ناس أمناء فيه، ويعني حيحصل مشكلة في المستقبل يعني.
0: نعم.
2: أما سؤالك عن الكتاب عن المنادل أو والأستاذ المربي عبد القادر حجوس، الكتاب يعني جميل ورائع، ويعني تناول كل الأشياء بطريقة سلسة وبطريقة سهلة للقارئ.
0: نعم.
2: لكن الكتاب يبدو أنت لما تقرأه يبدو بسيط، لكن كتاب ليس بسيط، يحمل كثير من الدروس، وراجل عنده تجربة وعنده وضعها بطريقة سهلة، وفيها دروس للأجيال القادمة، وفيها صدق، وفيها تسلسل جميل ورائع.
0: ممتاز. نعم. ماذا لفت انتباهك في هذا الكتاب استاذ عبد الرزاق سعد الله؟ يعني المعلومات الذكرى يمكن
2: هو اولا انا يعني مثلا كنت عضو لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي بمرور 50 سنة.
0: نعم.
2: بين الاتحاد ومن الناس اللي وعم والأستاذ عبد القادر حجوس كان، أنا كنت أمثل الطلبة وهو كان يمثل الكبار. وأنا كنت رئيس اتحاد الطلبة وهو كان رئيس الجالية، فكان يعني كنا نبحث عن الوثائق وعن الفترة لمدة 50 سنة.
0: ده الكلام ده 2002.
2: 2002.
0: نعم.
2: فأنا كنت رئيس الاتحاد وهو كان رئيس الجالية، فكنا نبحث فلم نجد الفترة بتاع البداية السنوات. لولا الكتاب بتاع عبد القادر، ولو ما كان في شخص كان يهتم بالتوثيق هو. فميزة الأستاذ عبد القادر حجوس يعني طيب الله سراه و جمعنا الله فيه في مستقر رحمتي.
0: آمين.
2: يعني راجل يعني يوثق كل حاجة.
0: يا سلام.
2: عمنا عبد القادر حجوس عنده أكثر من 30 كتاب. في الدين، في القرآن، في الدين، في التاريخ، في الشخصيات، من أول الناس اللي كتبوا في عواتي، من أول الناس اللي كتبوا في كبيرة، من أول الناس اللي كتبوا في محمد قاد. يعني راجل شخصية انت لو يبدو بسيط لكن شخص اكاديمي، الحاجة اللي يعرفها يحطها في الورقة. فهو عنده تقريبا ما يزيد عن 30 كتاب.
0: يا سلام يا سلام. أين توجد هذه الكتب الأستاذ عبد الرزاق حاليا، وهل اهتمام بها؟ طبعا لا نتوقع ربما لا تدخل إريتريا، لكن ماذا عن الخارج، هل وصلت للقارئ الإريتري على الأقل؟
2: والله أحس من ضمن الأشياء اللي يشكر فيها الأستاذ عامر لأنه ترجم واحد من الكتب. لكن الأستاذ عبد القادر كان يكتب عن الإسلام بشكل جميل، وهو راجل صوفي أيضا، عنده أيضا في الصوفية، وأنا يعني حضرت اليوم اللي تم اعتماده كخليفة الخلفاء.
0: يا سلام.
2: يعني حضرت معاه، ويعني راجل كان قريب مني خالص، وكان أنا بمثابة أبوي وأنا بمثابة ابنه. فلما لمن يتم لمن اليوم اللي حيتم اعتماده أخذني معاه. فهو يعني هو كان خليفة الخلفاء، هو يعني يؤمن بالطريقة الصوفية، وراجل عابد وزاهد وراجل خير. يعني عبد القادر حقوس كان قبل كل الطلبة اللي كانوا موجودين في مصر،
0: وشخص
2: لا يميز الناس ب ب ب ب ب ب ب ب أي حاجة،
0: انتماء أي انتماء
2: من كل أيوة من كل الأطراف. هو راجل يعني ما يهمك انتمائك الفكري ولا انتمائك الأسري ولا انتمائك الديني. راجل كان صراحة يعني من الشخصيات النادرة اللي مرت في التاريخ الإريتري، ومن الشخصيات التي لم يعني تعكس أعمالها. يعني لأنه هو يعني شخص كان معطاء، وهو ميزته عشان إنسان دائما تعرف الصوفية عندهم نوع من أنواع الزهد.
0: بعيدين عن الأضواء، عن الحديث عن أنفسهم وعن التزار. نعم، جميل جدا. لأن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الرزاق سعد الله على هذه القراءة
2: وهذه الشهادة. نعم. إنسان شاعر، وإنسان عنده كثير من دواوين الشعر، وإنسان يعني كثير عنده أيضا كتب في اللغة العربية، ومن الناس اللي درسوا. يعني إحنا أيضا نفتخر بهم، يعني من الناس اللي درسوا الأمراء السعوديين، ومن الناس اللي درسوا اللغة العربية للسعوديين من الإريتريين يعني في الفترة دي. يعني فهو كان ما شخص سهل، وشخص مقتدر، ومن الناس. هو أيضا تربيته الدينية بدأت من كرن، قرأ القرآن في كرن، ثم انتقل إلى أسمرة ودرس في هناك المعهد الديني، وكان من شباب المسلمين، ثم بعده انتقل إلى أندرمان، ثم انتقل إلى الأزهر ودرس من بعد الأزهر، انتقل إلى جامعة القاهرة وتخرج من كلية اللغة العربية قسم الدراسات الإسلامية، بعد وعمل الدراسات العليا في أيضا في الدراسات الإسلامية. فهو كان شخص مميز، ويعني شخصية محبوبة، وشخصية يعني إجماعية، وشخص كان مقدر وكريم ومعطاء كان.
0: يا سلام، ربنا يرحمه ويغفره. شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة الطيبة أستاذ عبد الرزاق، وما قلت إلا الصحيح وما شاهدته أيضا. فربنا يرحمه ويغفر له ويجعل ذلك في ميزان حسناته إن شاء الله. إذن جميل جدا أستاذ عبد الرزاق أن تشارك بهذه الشهادة وهذه الأمانة التي تقولها. شكرا جزيلا لك، وشكرا على المشاركة أيضا يوم السبت، قدمت بالتأكيد يعني ورقة رفيعة ومداخلة رفيعة.
2: بارك الله فيكم، وشكر لكم موصول وللأخ عامر، ونحن عامر نفتخر به، ونتمنى له المزيد من التوفيق، وربنا يوفقه، وإن شاء الله يعني أيضا يمدنا بكتب جديدة، لأنه لا زال شابا ولا زال معطاء.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عامر حقوس. لو رجعنا إلى كتابك عنصبة، سيرة مدينة وأحداثها التاريخية، 57
1: أشكر الأخ عبد الرزاق، شكرا للكلمات الطيبة، وده من أصلك يعني. طبعا أنت من مربدي ومن منادل، وشيء طبيعي يعني يطلع منك الخير من بيئة. نعم. الخير، وشكرا.
0: وأيضا أعتقد أنا أعتقد ربما أجزم أن والدها أيضا المرحوم إدريس سعد والمرحوم عبد القادر حقوس أيضا كانوا أصدقاء، وكانوا في القاهرة بالتأكيد.
1: السفارة بتاع الأسيوبية نعم، مذكور في الكتاب.
0: نعم، أحداث وطنية كلهم شاركوا فيها. نعم نعم بالتأكيد، ربنا يرحمهما ويغفر لهما أيضا ويجمعهما مع أهلهما في جنات النعيم إن شاء الله. لو عدنا إلى كتابك عن سبا، ماذا تقول في هذا الكتاب؟ ما أعرف، قلت له هو بتعلق بالفريق ولا أيضا في أحداث وطنية، في أحداث
1: عن سبا؟ إحنا بيتنا من الميدان جوكو ده.
0: نعم.
1: يعني على طول هو. فأنا كنت بشاهدهم في التمارين، كنت متأثر يعني.
0: نعم.
1: بعدين زي ما ذكرت لك يعني اللي كان يلعب عن سبا طلع الجبهة غالبيتهم، فأنا كنا نربط عن سبا بالجبهة يعني.
0: يا سلام.
1: لما تفول عن سبا كأنه
0: معنا كان الوطن يعني، كان أيوة الفريق وطني يعني. نعم.
1: كده بدأت العملية.
0: نعم.
1: بعدين برضو فريق حي بتاعنا هو. اللي كان يلعبوا فيه عثمان احمد عمه الدكتور صلاح،
0: نعم،
1: واخوه حامد، وكل الحي بتاعنا كانوا تقريبا لعيبه يعني. فيعتبر الفريق الحي بتاعنا، وناس برهان كان عندهم فريق رساله كان العلاي، وكل حي تقريبا كان عنده يعني فريق.
0: نعم.
1: فاحنا ده كان يعتبر فريقنا.
0: نعم. اذا كتابك عن الفريق نفسه، فريق
1: كره القدم. كتبت فريق عنسبة.
0: نعم.
1: من تأسس سنة 57.
0: نعم.
1: الى 74.
0: نعم. كل الانشطه، كل المباريات التي خاضها، وكل وثقته معنا.
1: بعدين على حظنا الجميل في واحد اسمه الكابتن عبد الله شيخاش، هو لا زال عايش، وهو ادانا المعلومات كلها، كتب لنا يعني 20 صفحه.
0: يا سلام.
1: التاريخ من البدايه لغايه 74.
0: نعم.
1: وبعد عملت برضه لقاءات مع الاستاذ ادريس زمزمي، هو الاداري كان. وارجاي الكابتن ارجاي، وكابتن محمد ادم قدوف.
0: نعم.
1: وبرضه عبد الله جاب لنا صور من كرن، زي 60 70 صوره. الكتاب فيه حوالي 100 صوره.
0: نعم. بالعربي الكتاب بالانجليزي.
1: الانجليزي بس العربي موجود ان شاء الله.
0: بالعربي بترجمه يعني عشان يكون موجود.
1: هو كتبته بالعربي.
0: نعم.
1: بعدين ترجمته.
0: ترجمه للانجليزي.
1: الانجليزي سهل عشان تطبعه.
0: يا سلام. جميل. اذا استاذنك الاخ عامر، يمكن عندنا مداخله من الاخ عبد القادر هبتيس، بيقول مساء الخير، يمكن اقراها لانه يشرفنا المشاركه في اسراء الحوار، للاسف رجعت للتو ولا في ظرف خاص، لكن يقول شخصيه الاستاذ عامر حقوش شخصيه غير عاديه، يشارك في الافراح والاطراح، وله حضور مميز في المناسبات الوطنيه والثقافيه، لا يغيب عن اي مناسبه، وهو مثقف مهموم بالهم الوثائقي، وهو متمكن من عده اللغات العربيه والتجرينيه والتجره والانجليزيه والايطالي، واعتقد الامحرينيه ايضا، وورث كل من الصفات الحميده من اسرته، والده وعمه عبد القادر حقوش، رجل في قامه عامر التكريم تقدير من الجالية الأرثية والمهتمين بالهم الوطني والثقافي. هذه شهادة عبد القادر التيسة عنك.
1: قدورها ربنا يحفظه.
0: نعم.
1: الناس الطيبين هم يعبروا عن أسلهم يعني، بارك الله فيهم.
0: نعم. جميل جميل جدا. نزلنا مستمعين الأكارم، نحن تقريبا على أبواب اختتام هذه اللقاء، وهذا هذه الزيارة الكريمة التي قام بها الأستاذ عبد عامر حقوس لإذاعة صوت الأرثية، ونحن سعدنا طبعا بلقائه وبأهمية المعلومات التي ذكره أيضا، وهو كما قلنا كاتب ومؤلف أيضا ومترجم. أستاذ عامر، حتى الأخ عبد القادر، أنا سمعتك أيضا تتكلم اللغة الإيطالية فعلا في أحد البرامج، يمكن مرة كنا عملنا لو تتذكر، كان في مناسبة، وبعدين جاءت الإس بي إس، فالرجل الزهل بتاع الإس بي إس كان تتكلم معه لغة إيطالية، هو طالب طبعا البرنامج الايطالي.
1: انا درست 8 سنين بالايطالي.
0: نعم. اذا متمكن ايضا من اللغه الايطاليه.
1: أيوة، اقرا واكتب وكذا، يمكن الكلام طولت
0: الحديث عم طولت، لكن لو مشيت لايجون، يمكن لايجون ستريت احتمال.
1: لا انا لو قريت الكتاب اقدر افهم اي كتاب.
0: نعم.
1: واقدر اترجمه يعني.
0: نعم.
1: ما عندي مشكله.
0: جميل جدا. اذا استاذ عامر، هل تعتقد هذه كتبك، وبالذات انت مركز على اللغه الانجليزيه، قاعد تصل للجيل الناشئ والجيل الجديد، بالذات في الشرط النقطه اللي قال لك عبد القادر كيكي، يجب ان نكتب باللغه الانجليزيه عشان ناس اولادنا، هسه كتاب تشيكين، تعتقد الاولاد هنا في مدينه ملبورن التي تقول اعمارهم يمكن عن 16 عام،
1: أنا
0: يطلعوا يقروا كتب زي هذه؟
1: مره كان عمل
0: حتى لو كتبها باللغه الانجليزيه،
1: كان عمل اجتماع الشباب.
0: نعم.
1: انا حضرتها وكلمت معاهم وبعت لهم الكتب يعني.
0: نعم.
1: وقلت اي واحد ما يقدر يدفع 20 10 سهلت لهم يعني.
0: نعم.
1: يعني فعشان يقروا الكتب. وبعتها زي 20 تقريبا.
0: نعم.
1: اي انسان مهتم يقدر يلاقيه يعني، الكتاب موجود في.
0: نعم.
1: بالذات كتب حمد خير، بالذات يعني
0: حمد خير عمر. نعم.
1: الكتب يعني تعتبر يعني مرجع. وطبعا استاذ دكتور حمد خير انا مدرس بتاعه يعني.
0: يا سلام.
1: يعني من 75 احنا كنا مع بعض في اتحاد طلبه، انا وهو وفخر الدين وزوجته الله يرحمها مسعد الدين.
0: نعم.
1: فهو يعتبر مدرس يعني، هو كان يدرسنا.
0: نعم.
1: اذا
0: نعم في هذه النقطه استاذ عامر حقوس، من مسؤوليه من؟ طيب احنا كيف نورث هذا التاريخ الاريتري لاجيالنا التي تولد خارج اريتريا، تحديدا في هنا
1: ولا في استراليا؟ الحين مثلا واحد ما يعرف انجليزي يشتري الكتاب يوديه البيت، يخليه في البيت عشان حتى اولاده
0: حتى يعني. لما يكبروا بيقروا.
1: أيوة. يعني فانت تحاول تجيب لهم اشياء.
0: نعم. ماذا عن الفعاليات ايضا؟ فعاليات لو قمنا فعاليات باللغه الانجليزيه مثلا، فعاليات حتى فعاليات ثقافيه قاعد نقولها زي فعاليات اول امس السبت مثلا،
1: وبعدين كمان
0: في جانب بالانجليزي يعني.
1: وبعدين كمان انا شايف السعر، انا ممكن ننزل اسال الطلبه يعني، الواحد ما يكسب في الكتاب يعني.
0: نعم.
1: ممكن الكتاب تبيع لهم بسعر رمزي.
0: نعم.
1: عشان يشجعوا. والاباء والامهات كمان لازم يشجعوا اولادهم يعني عشان يقروا. وبعدين الكتاب ممكن صوت كمان ممكن تحوله دحين الآن.
0: نعم. نعم.
1: فالواحد ممكن يقرأ في الماشي في العربية ممكن يستمع إلى الكتاب يعني.
0: نعم.
1: فنحن لازم نشجع أولادنا للقراءة.
0: نعم. الصعوبة تواجه المؤلف الإريتري أستاذ عامر حق وصيبة.
1: المراجع يعني.
0: المراجع نعم.
1: لأن دحين تعجبها ما تلاقي مراجع يعني. فأنا لقيت كتاب يعني كفاح إريتريا اسمه كتاب يعني طلعوا جابها.
0: نعم.
1: فجبته من إريتريا تذكر هاي الواحد جاب لي صورته من إريتريا يعني.
0: نعم.
1: فده فيه يعني تاريخ فنحن الآن الكتاب ده عاوز ترجمه بالإنجليزي وأطبعه من جديد.
0: مؤلفه من جبهة تحرير.
1: جبهة تحرير.
0: جبهة تحرير. نعم.
1: يوميات الجبهة والمعارك وكده.
0: يا سلام.
1: البداية
0: يا سلام.
1: موجودة. يعني.
0: إحنا فقدنا طبعا مكتبة وطنية كبيرة اللي مكتبة قوات تحرير شعبية. شهيد السبة طبعا كان له اهتمام خالص بالتأليف لكن بعد الأحداث بيروت 82 طبعا فقدنا تشغيل مكتبة
1: ضخمة. موجودة مع الكتب. أنا لما من القاهرة جبتها معي الكتب.
0: نعم. هل هناك طريقة لإعادة طباعة هذه الكتب وبالذات الكتب النادرة والكتب القديمة؟
1: شوف نحن نحتاج مؤسسة نعمل.
0: نعم.
1: أنا حاولت أشتغل في الأشياء بس ما نجحنا.
0: نعم.
1: كنا مع مجموعة حاولين نعمل إحياء الكتب ونساعد الناس اللي نطبع لهم وكذا بس ما حولوا إلى حزب سياسي وكذا.
0: نعم. ودائما السياسة تخطفنا دائما للأسف.
1: نحن مفروض نشتغل في الأشياء هذه كمان. كلنا ما نكون سياسيين يعني.
0: نعم.
1: فجزء مننا يشتغل في وبعدين كمان الكتب نبسطها كمان ممكن نعمل تلخصها يعني.
0: نعم. استاذ عامر حقول لو طلبنا منك تحديد احداث او شخصيات اريتريا لتوثيقها ماذا تختار؟ انت اخترت شكيني طبعا الاسباب كثيره وكتبت عنها، ماذا عن شخصيات اخرى او احداث لم توثق بعد
1: برايك؟ واحد اخر من اتلانتا طلب مني اكتب عن الشهيد سعيد صالح.
0: نعم.
1: شخصيه عظيمه.
0: نعم.
1: انا برضو مع استاذ عبد الله سعيد ان شاء الله عاوز اكتب عن المراسلين بتاع الجبهه.
0: نعم.
1: ما حد يذكرهم. الجنود انا دائما بحب اذكر الجنود المجهولين يعني.
0: يا سلام.
1: المراسلين الجبهه ان شاء الله حنكتب عنهم. اللي كان يعملوا داخل الجبهه داخل المدينه.
0: نعم. يعني داخل المدينه ينقلوا الرسائل من يمشي الميدان ويدوا
1: معلومات برضه.
0: نعم. يعني مخاطره كبيره كان يتخذوا مخاطره.
1: والامهات زوجات المنادلين اللي رموهم في السودان مشوا الميدان دي المفروض نكتب عنهم المنادله الاريتريه.
0: نعم.
1: المراه الزوجه الام الناس اللي كانوا في السعوديه كانوا يدفعوا راتبهم.
0: نعم.
1: يعني للثورة ذات اللي في الستينات اللي كانوا.
0: نعم. إذن هناك كثير من الأحداث وكثير من الشخوص الوطنية. أيوة. في إريتريا لم يكتب عنها ولم توثق.
1: كثير
0: يعني. ماذا عن تعتقد الجبهة الشعبية الحاكمة في إريتريا هل نزل التاريخ بصورة محايدة تعتقد؟
1: هم كل تاريخهم مزور يعني قاعدين يكتبوا يعني. حتى الحين لو قريت أنا كنت أقرأ كتاب مسفن حاجوس.
0: نعم.
1: لأنه هو مشى مع المنادى عبد الله سعيد المجموعة الثانية
0: للسين يعني. نعم.
1: فكاتب كلام يعني مثلا يقول التدريب كان باللغة العربية والإنجليزية. واعتقد قال بالعربي ما كان يفهم يقول يعني هو اللي فاهم يعني.
0: لا وتدريب داخل الجبهة يعني.
1: لا ده في الصين يعني.
0: في الصين. نعم. نعم.
1: وهو مكمل الصف الثامن يعني ما هو مخرج من الجامعة يعني. يعني يعتبر الناس اللي بالعربي ديل ما يفهم يعني هو اللي فاهم. فدائما في تعالي وشايفين هم اللي فاهمين ومثلا برضو في كده أنا كفلي يعني لما يتكلم عن الجبهة يقول يعني الناس ما متعلمين ما عندهم كفاءة يقود الثورة وكذا. فدائما الاتهامات هذه موجودة يعني.
0: نعم.
1: ونحن شفنا
0: ومقصودة. نعم. مقصودة كما قلت يمكن بهدف التشويه وبهدف التقليل من المدالات. أيوة. على آخرين العمل وكما قلت التاريخ يعتقد أنه
1: بدأ معهم يعني لازم يكون محايد بغض الإمكان وتقدر لكل واحد حقه يعني اللي نادل يعني دحين انا اقول من 61 الى 91 ما نقول مثلا 70 و50
0: و
1: 30 سنه معناها كلهم منادلين واستشهدوا من اجل اريتريا يعني نحترمهم.
0: نعم.
1: ولازم نكتب عنهم يعني.
0: نعم. شكرا جزيلا لك الكاتب والمؤلف الاريتري والمترجم الاستاذ عامر صالح قوس سعدنا بلقائك هذا اليوم الاثنين 24 من اغسطس 2026 في استوديو دعس صوت اريتريا بمدينه ملبورن استراليا. الزميل برهان لك الصوت.
3: بهذا قد نكون وصلنا الى نهايه برنامج اليوم مستمعينا الاعزاء. كان معنا في برنامج اليوم الاستاذ عامر حجوس في الاستديو عبر الهاتف شاركنا الاستاذ عبد الرزاق سعد الله. وحتى نلقاكم قبل الختام مستمعينا الاعزاء للتذكير يوم السبت القادم حيكون اول يوم على الهواء لبرنامج الشباب وان شاء الله ستستمعون لصوت الشباب الاريتري يوم السبت القادم من الساعه 1 حتى الثانيه. الرجاء الاستماع والاتصال والتشجيع لهؤلاء الشباب. وحتى نلقاكم يوم الاثنين القادم نستودعكم الله.
1: شكرا جزيلا.
3: شكرا استاذ عمر.